0: غيوم وغيره على طرف النيل. بس رح اضبط لما اتعلم على غيري دير بالي واعرف كيف جيل من بالك اسمه الجيل لجيل كون حظير بقلك دون ما تغدر قلب كبير.
1: تقدر الزكير اذا مين تشتكي مين نحمي فيه كل جيل وجيل كون حظير بدون ما تغدر قلب كبير. اذا مين نشتكي مين نحمي فيه كل جيل وجيل كون حظير بدون ما تغدر قلب كبير. اذا مين نشتكي مين نحمي فيه كل جيل وجيل كون حظير بدون ما تغدر قلب كبير. ربما خبط سهلة مش محتاجة ردها لا وجاج على الفم بين اثار مضمضة لنهزام في المعركة غير كافي لنهزام الحرب عن اي نوع من انواع الضرب. انا اعترضت عيني ورمت من كتر ما انا تربصت على ما سلم كل امور اكون خلصت ترى وطن حوض على طرف حرس على مرض عرض على شرف عالم وغران في العرق هاطل على نفحة من المطر على اي نوع من انواع الطمع على اي شوك طرح علنا عملا ارق. اذا مين نشتكي مين نحمي فيه كل جيل وجيل كون حظير بدون ما تغدر قلب كبير.

إلي إلى الأشياء. رأيته وافداً والطير تهرب من قرع الخطوات. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحقرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمل المرتفعات. تلولب، الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية، هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان، قام تتسع للطيور والفضاء. من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومي؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة الذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراري يتوق المدينة بذراعيه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تقرر الشغل؟ حملق أمامه لكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تلبس الفضاء؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أكثر في الرمل. ومن دون أصوات تمدد على الفضاء. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير، فاستعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات، عاجزا في الوحدة أمام العيون؟ كيف تستحسم خبايا الحدائق وأبعاد الأجنحة وتوحد أصوات غلغلت في القاع والأجساد، مسبوقا تجري ملأ أنفاس؟ هنا الأشجار اللي

بين الحدائق والينابيع، ذلك الجسد الفلتان عبر جريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن. ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق، سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات، تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود، فلتنشرط في وحدة الأساس على جهة طريق النهاية وكل الشباب حزنه تحت الحوت والمنحدرات.

0: 연애 나를 보내겠습니다.
1: كلنا عندنا حاجة نخبيها لابن حميها بصادف ناس وشوش هالعقل فقط زينة الخوف بيخلي الرملة سهل تكون فوقينا الطمع وحش فما تمسكش بس

0: لحد ما.
1: طب ما انا كده هموت وانت هتموت، هنعمل ايه وهنوصل لفين بعد اللي انت عملته ده؟ قال لها هعمل ايه؟ الطبع غلاب، العقليتين مختلفين تماما، مش ممكن تعرف تمشي بالاتنين مع بعض وتوصل للنتيجة. زي بالضبط ما التعبان قال للسلحفاة وصليني للبر التاني من البحر. هم واقفين هنا، انا عايزك تعديني، انا مش عارف اعدي.

فراق وعذاب اجاك البيم ما تضحك الوش انا العراط على الكذاب انا العراط الوهر اللي يتعدى الشبل اللي من ذاك الاسد اللي ناك اخت البلد فهمتوا كيف يلا نك الغلطان سحب اقسام صدام حسين عكم اعدام ما يصرح فيش ما بسمحلوش حم التربيل بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف.

معكو دخان وكل من فيكو حريد احترق. خد خد حطه ونامكو السخت امريكا عكم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكو السخت من امريكا وخلفاء الشعب الصبر كمان. ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن بابا شنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقول لي ارخمي دس لسه لشو مكانه تموا في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحم.

صعب سم صدام حسين عكم اعدام ما يصرح فيش ما بسمحلوش عم التربيل بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف

معكو دخان وكل مين فيكو حريت احترد. خد خد حطه ونامكو السخت امريكا عكم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكو السخت من امريكا وحلفاء الشعب الصبر كمان ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن ووطن وشنو الاخوان الخان وشنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه لشو مكانو تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخوي فوقعد عالساكت يرحم.

على درجة النوم الان وين نبذي عن يومي انا قطع البحور سندي بزيد على مغضور فرق وعذاب اجك لبهيم ما تضحكلوش انا العراط على الكذاب انا العراط الوهر اللي يتحدى الشبل اللي من زيك الاسد اللي ناك اخت البلد فهمتوا كيف يلا نك الغلطان سحب اقسم صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حم الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف

معكو دخان وكل مين فيكو حريد احترق. خد خد خد حطه ونامكو السخت امريكا عكم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمي الدربي بس بسمحلوش ما تشرح ليش بلاش ما انامكو السخت ام الامريكا وحلفاء الشعب الزبر كمان. ووطن ووطن ووطن ووطن ووطننا ووطن ووشنو الاخوان اللي خانوا شنو تقعدش تقولي ارخمي دس لسه ليش هو مكانه تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنوا تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحم.

دول وعلام دول وعلام ما تسجل كسخت امريكا عمل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان ما تسألنيش بعرفش كثير صدام حسين راجل غلبان عكم اعدام حمد درب العلكة في رصاصة جت في البرميل اصحاب اقسام دول وعلام دول وعلام استنى